مغون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازقيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

0: Tina bahçaya. Hop. Boş terin mobilyatı bahçaya tayin. Deher el veri destekavi. Avash like ve video aksesuaratın nafmalı babadan razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hami jiddi bhazu xuziyente. Aha, kada sadaf sili bishbira mına çi? Sadaf sili bishya tolbeta duşako ve duşako bolivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yolaşeta ve khawako kil. Devir jobin ve. سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدووتي
1: والله اكو حق في 5 لتر ويبدو ب 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو ب 5 لتر فكاو ساكا بنقا باغيوي جوبا داز فاينانا خلاط النختينا كوبو هاي ويت جاتا مليون اكو 500000 دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0 حفصادو بينجي 225 45 74

البيري وصل ديار بيت كو غلوك كيشاسا كوي فلايو دزگرتيا ادريس پاشاي كوري پاشاي رومي يان پاشاي يونانية. حاجي موسى بك هم بك بو خويتي بو خلقه گند خويتي بو هم جي دولمن بو كساكي دجوار بو. غلوجي فلا بو يان ارمني بو اتناف گند حاجي موسى بكي دا دجيا. غلو قيزكا گلك جوانو سپحيو جهاتي بو. حاجي موسى بك جي عمريوي 5-6 سال بو لي عاشق بو عشقاوي حاجي موسى بك شي توهار كر بو هر دم جي ديفچونا ويت كرو اگر چوبا بيري يان قشكا حاجي موسى بكي ده چوتري كدو بلاخو جيوا نت كر جيت خواست كو ببيتا مسلمانو شي بيب كر او جي رازي نت بو ببيتا مسلمان يان بهتا سر دين مسلمانا لو راجي دبنده كداد بجيت

0: بسكوت امريكا وقاف لاجتنا لو لو لو لو لو مرجع عجب وسابقات كبيسة سنجيب راب العفوتيب شاكي تولو لو ما سنده تدداني براب العفوتيب كيشيب هاور لو لو كلبته مرجع سنجيب راب العفوتيب كوزي حاجي وسابقات حلقا ببرا لو لو مقاسا Sevada dekara bu dercane kulu kapına ket beni sana Elif seddini havel olu mısırma oru evu enayim
1: Di bendeka dida bejit eri haci eri haci eri haci bebekt haci موسل بشوتي بتحتك حجي جبونا عيب عارا فديبك حجي بخدي نفسا ومسلمانا چطانك بقشو مطرانو حاچي دوه ديري تجباورو يقين بك حتو سري خوب حلاني گوري بجه بكي نما تجممكي من طام دكي
2: هره حجي گره حجي گره حجي لو ببخ حجي هره حجي گره حجي لو ظالم حجي مسل بشوته حجي لو بتعتك حجي جبنا حي وقاره يا هو ما فدي بك حجي تبلا قد بس بها هو نفس حجي وسلمان حجي لا شتنك حجي تم سوخايب قكشيش مطرب حديث عيسى قاجو سنه مدوي ديري سيش مباور حجي لو يقين بك حياة السري خدي ياري رحمة المجالي حضرت باسي كيش الحلاني قوري ويا حجي دي جيبك هما بقرغات لما شفا ممك لو حجي مطان بك
1: آنکو گلو سیندت خوتن ابقشو مطرانو حاچا دیری که حتی حاجی موسابق بمرید و سرخو دان نیتا گوره او طامناکتا ممکتوی گلو بندکادی به حاجی موسابقید بیجید وای وای حاجی موسابق خویتی کرو تو نه عذابی آنکو تو نه بیجنی یا نسنگلی بخود اسناک شینم دردی هویتیه جا یقینا تا جرب عالم هبه وزدزانم دین محمد دینه که آشکرایه از سجارا نائم سر دینه ویه یا دین اسلامیه
3: محمد پیغمبر دینه کی اشکره ای تجارت ترکای فیس پاشای خونا

بسكوت تبري كيف ونوقع فلان مالو البولا يا فقو كان في إلو لو لو لو نا بشكو حاجي موسى بكي خاتم يزبري كوتي كجي وقت من نفيتا دين محمد بيهو هاجر من نفيتا دين محمد بيهو من ليش قلو كفر راه

مال خرابو هندي بي وهندي بيشي هندي بكي هندي بيجي ماما فايدة نينا بي فايدة ماما تنكو نايرا سردني هوا بصر مانا كمال سسا بي فايدة ماما ايو حاجي موسى بقاتل زاري

0: زيراكا يعني يكما البولا خو فأف أف أو
1: كورت كرنين هفولن بوش بو
0: بلي أم مقصد من أفا يعني هفولتوي هفولتوي أو رحبول در بحيدا كر
1: ونا بول در
0: بلي أكيد أكيد أفا هاي تاتين پرورده كرن وصا فالفيري أف أف پرورده دايكو باب مكنا بجن نفسيتا زارو كخو أفا كان بغارو كاريه
1: گوندارن خوشت ویل دمایکا و خلکیش پروگرام ما پروگرام بوجیان سپاسی ها هر دو ما مستاین برای اسم ما مستا فایز عبدالواحد و ما مستا خالص رشید دکین که آماده بوند استودیو ما بو تومار کرنا و خلکی ببینن بخیر و خوشی حتی جارک و دیدگی نفیک خود دلگره بیتن.

0: علاقاتا دا كاري دا بتاخدان خيزان أبهمي تأثير لتي تكرن وبراورت كرنا زاروكي دقال خشكو برايتوي ودقال أف كاسد نزيكو مروفتوي بنت بصمان بنت دوتمان بن ودقال هفالتوي القطاب خانة مثلا دبيجني باخشكات اشتازيرا كترا آنجي اشتبع قلترا آن بتر قهداريا ماتكتن زاروك بطبيعة نأوى إلا قهداريا بكت قالك جارا زاروك هي آزادة نترسل دف زاروكي هيا ونشرمل دف زاروكي هيا جا أبي ترسل شرمي دي كبابت ناف زاروكي دا تشينا
1: بلا باشا دامت بيني زاروكي تكتا جيري انجي تورايا چوا دي كباب دشين والفي زاروكي كان يل سرخو بيت انجي بينجين زيابات بجني اموشلان كو ريكولايشن اواني چوا دشي والزاروكي كي
0: البراهية فيتن دي كباب دنگ خوكيم كان نزم كان او جينا كهر حوارد قال انجي بيجني هجبة انجي قالك ديكوا بتاين دي بيجن هما بلا هر كتاقري او بخود بيدنج بيتن ابا قالك خالتا بس قوي خوبة با بيجن چونكي ويزاروكي اكيد هستك هاي يت كتاقريش قصتانا كتاقري ويت قوه دارياوي بكن و هستنوي قبيل بكن كابوشي افزاروكت كتاقري چه سبب بویا گهان دیا هنده و گریه بکتن آنجی کو بجنه کو بودیار بکن کو امت تدگهین بوش تدگه گری ده پتر آرام بید اوزارو دزانید ای که توی دگهیتن نپشت خوبت هاویتن بله بس دا تمام کم هشتا و ایموشنال کو رگولیشن اول سر ملي ديكو بابايا تبيا اواقف وعيها بيتن كو بصانن تشاوى ارامية بخنتنا في مالي دا دا اوزارو كشوا فير بيتن
1: مالا باشا اگرم بحث بيراورين ايش بكين جاوز يواد قال بيراورين ساقلم چنا الدف زاروكا
0: زاروك وكوت خيزان دا مازن بيت قالك جارا بيراوريت خوش جتين بيري هما ام بخو قالك جا ده زرا خو كاين ده تشيم پشتو پشت كاين زارو كي اخو كا وقت ما ياريت كرين وقت ما تكرا كاني كا تشتش بو ما خوش بو كا كانجي دي كو بابا مثلا افيني دايما كانجي ام هم بيس كرين ابا قالك يا كاري قالك و افزارو كا وقت ما زند بيتن باوري بخو هبيتن و جشا بيدام في هبيت بله براواجي اگر زاروك اتخيزانا كدا بيتن بس حواري لبهنا كرن و بس آرشه بنوي خيزانا آنجي او زاروك ني برچاف بيتن امتشين بيجين آن تروما بوچه بن اواجي بخرابي ده لزفريتن بو پاشا روجه
1: بله باشاف ديكو بل زاروك خو توراد بن میکنم زن نواهنه جی کاریگری ها هل سرمی جی زاروکی یعنی چال سروه دایی که بابا بکن پشتیل زاروک خو توراد بن
0: دایی که بابا جی مروون گلک جاراواجی آرشت خویت هیم بله اوه نه اگره کوش زاروکی بین نداره چکو گلک جارا باب ده توش شول خوی واسطیای دبینی دل زاروک خو حیتینید آنجی دل هفجینا خو حیتی نیتن بجاز اگر هنده دیک چکتن ده زارو کت خو این تداره اوه گلکا های چون کد کمالگا همه دیک مثلا نشتن او هستا در بریتن آن بین تداره آنجی پی باغویتن دیمایی که زارو که خو این تداره بجال فیره یا گرنگ اوه پشتی توربونه آرام ببن هوکارا توربونا خوب نیاسن کابوچی اف توربونا بوچه بویا سبب وی چیه ات شولی دایا ات مال دایا آنجی تشتکت گل چه بویا کو اف توربونت گل وادی بابا چه بویا اگر هاتو خلط کرن الزارو که خوب بورن یا گرنگه کو تیب گهینن بجنه كو ام يتخلد بوين كتوي دامي دا فشار السر مهات بوكران

البيري وسط ديار بيت كو غلوك كيشا ساكوية فلايو دزگرتيا أدريس پاشاي كوري پاشاي رومي يان پاشاي يونانية. حاجي موسى بك هم بك بو خويتي بو خلقه گوندي خويتي بو هم جي دولمن بو وكساكي دجوار بو. غلوجي فلا بو يان ارمني بو اتناف گوندي حاجي موسى بكي دا دجيا. غلو قيزكا گلك جوانو سپحيو جهاتي بو. حاجي موسى بك جي عمريوي 56 سال بو لي عاشق بو عشقاوي حاجي موسى بك شي توهار كر بو هر دم جي ديبچونا ويت كرو اگر چوبا بيري يان قرشكا حاجي موسى بكي ده چوتري كدو بلاخو جيوة نت كر جيت خواست كو ببيتا مسلمانو شي بويب كر او جي رازي نت بو ببيتا مسلمان يان بهتا سر دين مسلمانا لو راجي دبنده كدار بجيت

0: من هيكل شخص شقيه فلالي عالم
1: لي قولو هالرازي نابد دما حاجي موسى زاني قولو ديسا شويه بيريه هندي الظلامة بچاك بدجال خدا راتكتو چيتا بيشيا قولو كيوت بيجيت عسكري موسى بجي خويتي جرانا دزدانانا سر جلبا مودوليه انكو دزدانانا سر جلبا تبنگيو خو بردانا بيشيا قولو كيو حالي وي اخستن حالي اخسيريه انكو تعدايلي كرن گوشی به موسا بگی بکتن
0: گلو دیو جخار به دیج بریه الباشی را به دمل چپی رخیسیه مدی از گر حاضی موسا بگو دست آوه دادگا مودو حلیه گلو گو دیم جرع زالی بوی

0: حاجه مصابه قاعد بيجي تلفوني ولا كيش قول بحري واني بيجي صايق وترجي صوب يا صوب الخير صار خاطره بجني مال خرابه من قوتي بانا ببدل الربان عزب ما ربنا لو لو لو لو لو كم مديري
1: لي قولت بيجي تفايداني نا تو ببيا فالجي اس دوستا كوري شاهي يونان مو اس شيبتناكم
0: حاجه مصابه

مال خرابو هندي بيو هندي بشي هندي بكي هندي بيجي ماما فايدة لنا بفايدة ماما تكون انا شدني هوا بصر مانا كمال سسا بفايدة ماما انا حاجي موسى بقاتل زعلي فاني توبا

الهر جاكي هيلي بن قهدارين زيدا عزيزو خشتبي ريزو صلابت ما قبيل بكن جراديا دهوكي بخوش حالي با ام جهش نفيك جبو پشكش كرنا خلقكا دي جب برنامه هوا برنامه هرسترانك چيروكاكا

0: الفيري حاجي مصابك نشارت بيتن اتبيجيتن اگر درازي بي از ديبو پنجي روجا بما سرديني و يان ديني خاج پريسيه يان جاكي ديد بيجيتن اگر مجديني محمد شرم نبايا دا پنجي روجا بما دين پاريز انكو فالكي دين پاريز
1: حاجي مصابك حسن الهزبري قوتي قلو تشخاني قا تشخاني قا تشخاني قا

بسكوت تبري كيكون وكفلان مالول فلان يا بقو كيفي لا لا لا لا لا بشكوش حاج موسى بكي خاطر يزبري كوتي كجي وقت من نفيتا دين محمد يا هاجر من نفيتا دين محمد يا من ليش كنو كفلان

مال خرابو هندي بي وهندي بشي هندي بكي هندي بيجي ما فايدة لنا بفايدة تكون انا سردني هوا بصر مانا كمال سسا بفايدة يا حاجي موسى بقاتل زعلي فاني

ام بيروز بايا جامعات كاين ربيعات كاين ببورن ربيع محمد وما مستخو شبي خلات في حفتي بو بهرا فان هردو هفالا دا خاص كاين فان هردو هفالا بيوان ديب جورا كنترول كاين قاد بشي وازي تشوا خلات تخور جرن هردو هفالا بريكو بيوان دير جرن ما بجدا بو مكو بتر ام جرين جي دينا وان هفالا فين بيوان دير جرن مدات كان خلات ما في حفتي همي بو وان هفالا در كدن افت بريكو بيوان دير جرن ما بجداري كريت افافالا بخت وان سبينا بوين جرن مدا هفيا ويشان ديكو حفتي وبيت بخت همي هفالا سپی بید گل مدا و چند هم گشت نداوی و خیلکی اما دستم دم سپاس که گودا رو بینه رو بکنین سپاس بوان حوالا جی کوید افشفل گل ما پرکا پیویندیر گل ما بشداری کری سپاس بو هفکارد ما جی کوید هفتیه الگل مدا بون جورا کنترولی ما مستا آزاد علی و کاک ابراهیم کنترولی البشه سوشالی جی في حفتي سيهاد دهوكي رجير امير نهير خليل قل مدابون حتى حفتي ابت رجا اكشن بيبشاف شادو بختور بن بخاطره.